كانت خلقونيش خون لاخو كسالة شي جوغو جغلق سالي كوكي ونال ري ليقلا أبانان بانجي شري ناك نوكو اريل نوكو اروش بني سالي 107.9 وتي كانجل مدرغادو رانشيرو تقارانيش خوسفيناش كوين سان بيدرو كاچا كاچا كوين لوس فلينوس لابيس

كان قلبي كمانيش كوك لاخو كزاز قشباليو بونال ديلي كو ريلي كوتانا نقوان خويبس يلا أكبر جو كشرا بينكي لستيريو غيرا ديلي كوان ساشراقي كيب لراديو جابان ساقال ساقال ساقال تقصاش سلوش لاكوام لاشول. Buenas tardes, don Víctor, lo escucho en San Juan Chamelco. Acá en este bandido seré como es. Arin Guancola, hola, o Guancorín Nudles, Maxis Kunzali Feria. Saludos cordiales a los fieles oyentes de Esther Gerardi, te escuchamos desde Aguacate, San Luis Petén. Rash Makin, saludo hermano desde la distancia. Se ve borroso el sonido, chan. Ah, bien, sacal, sacal.